الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة بيقول فيه الرب إلهك وعابر قدامكم. بني إسرائيل كان يعبروا نهر الأردن عشان يمتلكوا الأرض المقدسة، أرضهم اللي دهالهم ربنا. بيقول هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترسهم، أمم شريرة جدا. ودي تفكرنا بالشيطان اللي ربنا هيبيده من قصادنا عشان يكون لينا احنا كرامة ومجد مكان هذه القوات السمائية الساقطة. يقول يشوع هو عابر قدامك. يشوع ده يرمز للسيد المسيح له المجد كما قال الرب. بعدين في آية 6 يشجعهم ويشددهم لهم تشددوا وتشجعوا. طب يا رب ما انت العابر قدامنا، انت اللي هتعمل كل حاجة، انت يا ربي اللي سحقت الشيطان على الصليب، وانت يا ربي اللي رحت للجحيم وقيدته وحررت النفوس من الجحيم، وانت يا ربي اللي صعدت للسماء عشان تعد لنا الطريق، ورئيس سلطان الهواء اللي هو الشيطان يا ربي سحقته تحت رجليك عشان نصعد للسماء ويبقى لينا مكان في السماء. طب ليه نتشدد؟ ليه نتشجع؟ في دور علينا هنا. تشددوا وتشجعوا، ما تخافوش، لا تخافوا ولا ترهبوا، لازم يبقى عندكم إيمان، تنفذوا الوصايا وانتم مش خايفين، وتعدوا تدخلوا في هذه المعركة مع إبليس وانتم واثقين في النصرة. نفذوا إرادة الله وإذا حاربكم إبليس مش هيقدر يغلبكم. لا تخافوا، تخافوش، تشددوا وتشجعوا ولا ترهبوا وجوههم. اوعى ترهب. ناس كتير ساعات تقول لك انا الشيطان يعمل فيا ايه. لا، ما نخافش، لا ترهبوا وجوههم، لان الرب الهك سائر معك. يبقى قال في الاول عابر قدامكم، وبعدين قال سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. هو متعهدني فمش هيهملني ابدا طالما انا ماشي وراه، الا اذا رجعت انا من وراه، ده موضوع تاني بقى. لا يهملك ولا يتركك. جميل قوي. ويكرر نفس الكلام في تثنية 31:8، يقول والرب، بعد آيتين يعني أو بعد آية واحدة، يقول والرب السائر أمامكم هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعد. إذا الخوف هنا ضعف إيمان، والرعب ده ضعف إيمان وصغر نفس يخلي الإنسان يقول لك أنا خايف من الشيطان. طب بعدين لو خفت الشيطان هيستعبدك وهيحرمك من كل شيء كويس، لكن أثق في قوة ربنا السائر أمامي واللي وعدني لا يهملك ولا يتركك. كون الله يسير أمامي هبته تزعج الشيطان، زي ما بيقول في خروج 23 آية 27، أرسل هيبتي أمامك، السكة تنضف أمامي وتتوسع أمامي من كل هؤلاء الأشرار اللي عايزين يعرقلوني إن أنا أمشي في الطريق الروحي. الله يقويني ويقرضهم واحدة واحدة، يبعدهم عني خالص. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، اللي هم دول رمز للشيطان، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين يهربوا منك. مش بيقول قوموا إبليس فيهرب منكم. ربنا يدينا ان احنا لا نخف ولا نرتعب، ويكون لنا الايمان الكافي ان احنا نسلك في الطريق حتى ما نرس الارض المقدسه، اورشليم اللي مش في الارض بقى، اللي في السماء، والمجد الابدي لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها امين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح الثامن أي 4 ل 8، بيقول لنا إن دي اللي حصلت أيام القديس استفانوس، وكانت دي عامة على المؤمنين في الوقت ده. فالمسيحيين أو التلاميذ كانوا بيسموا كده في الوقت ده، تشتتوا من أورشليم وراحوا للسامرة وحتة تانية. فبيقول جالوا مبشرين بالكلمة. هنا كلمة جالوا مبشرين بالكلمة دي جديدة، ما كسرتهمش ما يأستهمش، لكن كان في روح ثبات في المسيح وحب للمسيح رغم الضيقة دي. دي تعزية الروح القدس ونعمة الروح القدس اللي خلتهم جالوا مبشرين بالكلمة. فيقول لنا هنا إن انحدر فيلبس لمدينة من السامرة، كان بيكرز لهم وكان يكرز لهم بالمسيح، وكانوا

0: بيعانوا في الطريق، معاهم مولاتهم، معاهم حاجاتهم، زوجاتهم، وخارجين مش عارفين ايه اللي هيحصل، مش قلقانين، مش تعبانين. طبعا المفروض ان هم يبقوا كده، لكن هم ما كانوش كده، كانوا في روح عظيمة جدا وهدف عظيم جدا ان هم يبشروا بالمسيح. ايه ده غير ان الروح القدس قوي فيهم ومؤيدهم وساحب عينيهم وقلبهم وأفكارهم للمسيح، فكانوا في فرح عظيم في تلك المدينة. وده بيأكد إن الضيق ملوش تأثير على الإنسان سلبي لو الإنسان مليان بنعمة ربنا. بعد كده دي الآيات دي مشابهة لآيات تانية في أصحاح 11، يقول لنا فيها إيه؟ أما الذين تشتتوا من جراء الضيق، ده أصحاح 11، الذي حصل بسبب استفانوس نفسه، هي الحادثة، فاجتازوا إلى فينيقية. فينيقية دي ناحية فوق شوية، ناحية لبنان وسوريا كده فوق في الشمال أكتر، وقبرص وأنطاكيا. معنى كده إن هم ابتدوا يطلعوا شمال أكتر ناحية تركيا، وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود، بيبشروا اليهود بس فقط. ولكن كان منهم قوم أصلا كانوا من قبرص، قبرصيون وقيرونيون من ناحية شمال إفريقيا، الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين، يعني كانوا بيخاطبوا الأمم بقى مش يهود، فامتدت الكنيسة للسامرة فعلا، وبعد كده أديها امتدت للأمم. فكانوا بيبشروا مبشرين بالرب يسوع. الكلمة الجميلة اللي هنا الحلوة بقى، وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير. يد الرب كانت معاهم. طب انتوا لاجئين زي ما بنشوف في التلفزيون دلوقتي، اللاجئين وأحوالهم الصعبة، مش مهتمين بنفسكم وبتبكوا وزعلانين وبتصرخوا، ازاي كنتوا في الحالة دي؟ اصل ايه، يد الرب كانت معاهم، فكانوا في حالة فرح وحالة شجاعة وهدف واضح في حياتهم ان هم يكرزوا بالرب اللي بيحبوه اللي مالي حياتهم. فيقول فآمن عدد كثير ورجعوا الى الرب، رجعوا للرب. حاجة جميلة جدا فعلا، إن كان الرب معنا فمن علينا؟ ربنا يدينا إن الرب يكون معانا وفي حياتنا، مهما تعرضنا لأي ضيق أو شدة نكون في وضع تاني خالص، الهدف واضح، مليانين فرح، عارفين سكتنا، متعزيين متقويين لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بشوي فاي.
1: أحبائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. بنهنيكم بالعيد، وموضوع تأملنا يخص عيد الميلاد. كلنا بنفرح لما نشوف النجمة بتاعة المجوس والمزود. وموضوع التأمل بتاع النهاردة بيتكلم عن المجوس. عنوان الموضوع بتاعنا لكل واحد فينا بنوجه سؤال: هل تقبله ملكا في أرضك؟ الموضوع بتاعنا متاخد من إنجيل القديس متى الأصحاح الثاني، بيحكي فيه الإنجيل عن المجوس. المجوس دول كانوا أمراء وملوك جايين من منطقة فارس أو إيران، من المشرق، مجوس من المشرق زي ما بيقول الإنجيل. ودول جم وهم متبعين نجم عظيم ظهر لهم في السماء. المجوس كانوا متبعين النجم اللي ظهر لهم وفضل ماشيين وراه. زي ما يروح هم يروحوا، لو وقفوا كان النجم بيقف، وفضلوا في المسافة كبيرة ماشيين من المشرق. لما وصلوا لفلسطين المجوس وصل بيهم النجم لغاية أورشليم، وفي أورشليم النجم اختفى. لما لقوا النجم اختفى هم احتاروا، لكن هم جايين مخصوص وكلهم أشواق ان هم يوصلوا للملك العظيم اللي هم شافوا نجمه، ملك الملوك ورب الأرباب، المسيح اللي ما كانوش يعرفوه لسه، لكن النبوات بتاعتهم كان بتكلمهم عنه والنجم بيرشدهم. دي احتاروا هم وفكروا فكرة بسيطة جدا: ده ملك وتولد هيكون فين غير في قصر من القصور، وأعظم قصر في أورشليم هو قصر هيرودس الملك. فقرروا ان هم يروحوا قصر هيرودس ويسألوا هيرودس فين المسيح اللي اتولد ملك اليهود. لما راح المجوس لقصر هيرودس، هيرودس اضطرب هيرودس من الكلام بتاعهم، ما بين لهمش ان هو اضطرب، لكن هيرودس يبدو انه كان عارف ان في ملك هيتولد لليهود اللي هو المسيح للمجد. فاول ما سمع منهم كلمة اين يولد المسيح ملك اليهود، فهم على طول ان ده يخص اليهود، فبعت لرؤساء الكهنة والكتبة علشان يقولوا له ويبحثوا ويشوفوا المكان اللي هيتولد فيه المسيح. رؤساء الكهنة والكتبة فتحوا النبوات ولقوا في النبوات بتاعتهم ان بيت لحم هتكون مكان المسيح ملك اليهود، فقالوا له هيتولد في بيت لحم. وهيرودس قال للمجوس: روحوا بيت لحم واسجدوا للملك اللي انتوا جايين علشان تسجدوا له، ولما تروحوا تسجدوا للملك تعالوا ارجعوا قولوا لي عشان انا كمان عايز اسجد لهذا الملك اللي انتوا هتقولوا لي على مكانه. وطبعا في الحقيقة هيرودس ما كانش عايز يسجد للمسيح، طبعا ده كان يريد ان هو يقتله. وزي ما حكى الكتاب المقدس راح المجوس بيت لحم لما شافوا النجمة مرة اخرى، وبعد كده فضل النجم يتقدمهم لما وقف حيث كان الصبي. وعشان كده الاباء بيقولوا ان النجم ده كان قوة سماوية، وغطى هذا النجم وخفض في الارتفاع بتاعه لدرجة انه كان كأنه بيشاور على مكان اللي فيه السيد المسيح بالضبط، المزود او المكان اللي كان فيه السيد المسيح بالضبط. فرح جدا المجوس وقدموا هداياهم ذهب ولبان ومر، وسجدوا المسيح بكل خضوع وخدوا البركة العظيمة دي. وفي حلم ظهر لهم حلم ربنا اخبرهم وقال لهم اوعى ترجعوا لهيرودس، لان هيرودس يشاء ان هو يقتل السيد المسيح، فرجعوا من طريق اخر. التأمل بتاعنا وموضوعه عايزين نتأمل مع بعض ونفكر في نقطة: ليه ربنا اخبر هيرودس بمكان ميلاده له المجد؟ ايه السبب؟ يهيأ لي ان ربنا كان عايز يقول لهيرودس: خلي بالك يا هيرودس، انا هعلن لك مكان الولادة بتاعتي فين، ومن حقك لو انت عايز معاك السلطان او معاك الاختيار تقبلني في ارضك او ما تقبلنيش. انا قلت لك مقدما ان انا اتولدت وموجود في بيت لحم، شوف انت هتقبلني ولا لا. للأسف هيرودس مرضاش يقبل المسيح في أرضه، وقام علشان يقتل السيد المسيح، غيرة وحسد، مش عايز حد ملك تاني يبقى موجود، عايز هو بس يفضل الملك على طول. ما كانش دريان هيرودس انه المسيح له المجد ملك من نوع تاني. المسيح له المجد كملك كان جاي عشان يملك هيرودس، مش جاي عشان ياخد من هيرودس ملك أرضي هو مش محتاجه، لأن المسيح مملكته مش من العالم، مملكة المسيح مملكة سماوية. هيرودس كان خايف، عارفين كان خايف من إيه؟ كان خايف على سطوته، على جاهه، على شهواته، على عز الأرضي إزاي اللي هو كان عايش فيه والمجد البسيط، فاكر إن ده هو المجد بتاعه اللي هيضيع منه، مش داريان ان المجد ده كله مجد بسيط هيضيع شاء او لم يشاء. لكن الحقيقة المسيح كان عايز يملكه ويجعله معاه في ملكوت السماء، وعايز يديله عظمة ان هو يبقى ابن من ابناء الله. فرح جدا المنبوس لما شافوا السيد المسيح وسجدوا له وقدموا هداياهم بكل خشوع وخضوع، ذهب ولبان ومر. وربنا أوحى ليهم في حلم ان هم ما يرجعوش تاني لهيرودس، لان هيرودس كان ناوي على قتل السيد المسيح. فرجع المجوس من سكة ثانية. وبعد كده الحقيقة موضوع التأمل اللي عايزين نحكي فيه مع بعض هو ليه ربنا أخبر هيرودس بمكان ولادته عن طريق اختفاء النجم وحيرة المجوس وذهابهم لأسره يسألوه فين هيتولد السيد المسيح أو ملك اليهود. وهيرودس جاب الكهنة ورؤسائهم والكتبة فتحهم وعرفوا النبوات ما هيتولد في بيت لحم. ليه يا ترى؟ عندي رأي هقولهولك وقولهولك، أني أنا التأمل بتاعي هو كأن المسيح له المجد مع عظمته العظيمة بيقول لهيرودس أنا هتولد في المكان اللي انت ليك عليه سلطان كملك، هل تقبلني في الأرض بتاعك اللي انت ملك عليها؟ تقبلني معاك في هذه الأرض؟ أنا جاي مش عشان أخد ملكك. هيرودس فهم أن المسيح جاي نفسه على الملك، عشان كده غار وحاول يقتله، لكن المسيح في الحقيقة كان جاي عشان يملك هيرودس، عايز يديله سلام يملك على القلب، عايز يديله نعمة، عايز يديله ان يبقى ابن من ولاد ربنا المحبين المخلصين، عايز يرفع من شأنه ويخليه له سلطان على ذاته. لكن هيرودس كان كل همه هو شهواته ورغباته وملكه وسطوته ولذته، خاف على هذا كله، وعشان كده اضطهد السيد المسيح. وراح هيرودس يقتل كل أطفال بيت لحم من سن سنتين لتحت، يعني من عمر صغير جدا لغاية سنتين، عمر أيام أو شهور إلى لغاية سنتين، أملا في أنه يكون قتل المسيح له المجد في وسط هؤلاء الأطفال. ما كانش دريان أنه هو بيرفض أنه هو يملك مع المسيح في ملكوته الأبدي. المسيح له المجد بكل محبة وبكل اتضاع، هرب من مكان سلطان هيرودس من اليهودية كلها وذهب بعيدا عن هيرودس، وهيرودس كان الخسران. هروب المسيح من اليهودية وذهابه إلى مصر كان عشان يبارك في أرض مصر، وفاتت أيام وأيام، المسيح أعطى البركة العظيمة لأرض مصر، ومات هيرودس وراحت معاه كل شهواته وجاهه وسلطانه، ورجع المسيح إلى أرض اليهودية مرة أخرى، وكان الخسران هو هيرودس. وزي ما تنبأ دانيال النبي، ملك المسيح زاد وغطى الأرض كلها. دانيال تنبأ أن شاف حجر بدون يدين قطع، ومر الأرض وسال جبل عظيم، والمسيح ملكوته امتد ليشمر الكرة الأرضية كلها في ظرف 30-40 سنة كان امتد لأوروبا وإلى آسيا والأماكن كثيرة في العالم، وملك المسيح وامتد ملكه وضاع ملك هيرودس منه. أخويا وأختي، عايز أقول لك حاجة في ودنك وعايز أقول لك حاجة في ودنك. هل لذلك كل واحد منا زي هيرودس؟ المسيح بيقول له تحب أملك في أرضك، بس لو أنا ملكت في أرضك يمكن تتنازل عن حبة شهوات وحبة رغبات وتفضلني عن أي شهوات ليك أو رغبات ليك. هتخضع لي زي ما المنجوس خضعه وتسجد لي، وده معنى السجود الحقيقي هو الخضوع لربنا يسوع المسيح والوصيته. بس أنا هباركك، هتبقى مالك بحقه حقيقي، هتملك معايا وهتبقى مالك لنفسك، وهتملك في السماء وهديك النعم والمواهب الكتيرة، هتتنازل عن حبة شهوات هتزول. خلي بالك العالم وكل شهواته هتزول وهتمضي، مش هتفضل موجودة، لكن اللي هيثبت في النهاية هو ملك المسيح ومملكته العظيمة اللي انت هتبقى واحد من ضمنها وهتملك معاه. عايز اقولك خلي بالك العالم كله ما يسوي الشيء قصاد قبولك وخضوعك لوصية ملك الملوك ورب الأرباب، أعظم من عرفته البشرية لأنه إله عظيم. باقي لينا أن احنا نقول مع بعض الآية اللي هنحاول حفظها. معلش هي الآية طويلة المرة دي، لكن الآية معبرة جدا. الآية بتاعتنا من سفر الرؤية، بتقول الآية: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. الآية دي من سفر الرؤيا أصحاح 19، من هتلاقيها في الجزء من آية 11 إلى آية 16. دي مختصر الآيات ديت. طبعا العظيم دوت اللي هو السيد المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. نقول الآية تاني، هي أكتر من جزء لأن الآيات دي غير متصلة ببعض. لاحظ عزيزي أن سفر الرؤيا في أكتر من جزء بيتكلم عن المسيح كملك ملوك ورب الأرباب، موجود في سفر الرؤيا أصحاح 19 من آية 11 ل 16. هقول لك جزء وارجع أكمل لك الباقي. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة. بالطبع ده السيد المسيح له المجد. والجزء تاني يقول: وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. نعيد الجزء التاني: وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. نقوله تاني: وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيبة، ربنا معاكم، إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: راغبا من مكان
1: والمجد لله دائما.
2: اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
3: ليتقدس اسمك، ليتم ملكوتك، ليتكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا الليل، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمساحة سوى ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. باري صاصي صاد بن شوي
0: أسكي فلاسي مونتو كري كلناتي
3: روبيان ساكيريا
0: روش كومين سومي تفوفو آمين
2: إيريني باسي
3: كتبنا ماتي سو.
2: أيها السيد ربي يسوع المسيح، كلمة الآب والابن الوحيد الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل لم يخلص المحية، الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين ورسل أطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم مفردة أمسكتم خطاياهم سكت. أنعمت يا سيدنا على الذي عملوت في كانوت من قبل رسلك الأطهار في كنيستك المقدسة مثل كل زمان أن يغفر خطايا الأرض وربطه حل كربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك كمحب البشر عبيدك كبايا إخواتي وضعفي نحن المنحنين برؤسنا مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك، اقطع كل رباطات خطايانا، كنا أخطأنا ليك بشيء بعلم أو بغير علم، جزع القلب بالفعل بالقول بسر القلب. أنت صالح ومحب البشر، عارف ضعف البشر. إنم علينا يا رب وفرنا خطايا، باركنا طهرنا حللنا من خوفك. أمين
3: أمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون من الغازك سابت ريكا يوك يا عمنا ماتي
4: مكاين كيسو سيو لسنيو نرامي
3: تنو شيفو لنغو يما جواب شوي سيسن بأرسا
4: سبونا مو إمي بيارو ماري بك لين انتكريني وان صفتن بيك لأوس
3: سجمونو نينا كريا ليسون كريا ليسون
4: كريا بلوك سونا من اسمو يروز مو يروسي مطانيا كنيفو قنبي
2: يا خريستوس بن نوتي
3: آمين. أشوبي
2: أيها المسيح لهنا ملك السلام، أعطينا السلام، أقر لنا سلامك، وقف لنا خط لك القوة والمجد والبركة والعزة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
3: ليتقدس اسمك، ليتم ملكوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عدنا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمساحة صار ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر بالمسيح. هللويا.

شو اثنينان بشو اثنينان تصبحت صلاة الساعة الثالثة والساعة السادسة من النهار المبارك. قدم المسيح ملكنا وإلهنا أرجون يغفر لنا خطايا مزامير 30 لأبينا داودنا البركات وعلى جميعنا أمين.

0: ذو قصاصي أوس أوسيموم قدوس قدوس قدوس فاسونجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين.
1: متى جاء المعزي روح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما عهد العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأني أبا أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى كنتم تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتيا وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي كذا أفعل. قوموا وانطلق من هنا، أنا وكل من حقك يا أبي الكرام. كل غصن فيل يأتي بثمر أكثر، وكل ما يأتي بثمر أنكير يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قول أنكير من أجل الكلام الذي كلمتكم بي إثباته في أن أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدين أمين. تنوشم مخ مخرستوس نبكيو تنقاصوس نببنا مع سواب جي أكتون كاكسوتي أمون نينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت روح قدسك على تلامذة القديسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع منا يا صالح، لكن جدده في أحشانا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أيها
0: الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا يا صالح، لكن جدده في أحشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا، يا من وضيع لكل إنسان آت إلى العالم.

0: خد الحياة نسألك يا طال مملوء نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي إلهنا، مبارك ربي يوما فيوما في يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: آمين كأيك سوسيون أصنعون آمين.
2: أيها الملك السماعي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز الصلاحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطيرنا من كل دين وتوسع خلص نفوسنا.
1: ثبت ريك أيوك عجب نماتي.
2: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامة خلصنا ونجي نفوسنا.
1: آمين كأيك سوسيون أصنعون آمين.
2: وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيم في السماء ولتلان باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحزم تريد ان اضر رحمك. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحزم تريد ان اضر رحمك. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحزم تريد ان قام من الاموات. المجد الاب
2: والابن والروح القدس الان وكل اوان ولدى هرس
1: ايها الثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطيئنا يا رب اغفرنا ثم يا رب اغفرنا ذلتنا افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس بين اخواتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من رب ارحمنا الذي بالخطايا ربعين اقبل طلباتنا ليك لك المجد والعز والتقديس المسلط يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
3: ابانا ذو السماوات
1: يتقدس اسمك ليات من قوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا لان ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمساحة صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين السلام ولكن نسألك أتوا القديسة الممتنة من أضرار كل حين والدة الإله أم المسيح سعيد صلواتنا لإبك الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام الذي وأتلان نور حق المسيحين الأضرار القديسة سر رب عنا ليصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايانا الأضرار مريم والدة الإله القديسة الشفيعة على مين الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي ولدتيه لكي يرم لنا فقران خطايانا سلام لك أنت العذراء الملك حق الحقانية سلام الفقر جنسنا والتي لنعمل والناس عليك سورينا يا تشفيع المؤتمنة مام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
3: اقصاص يوسي يوسي امون فصل بشعات معنا من مالي من تنبشير وتنميزتها البركات على جميع امين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزينة لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعنون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعاركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلى الآن يطرح خارجا وداس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على الجبل ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة.
3: تنجم سوج أميغو تنعطي مصام جيك تنكك سوتي منينان يا مثل يوم السيف الساعة السيف المطلع الصليب من أجل خطية لجل علي أبو نايد أبو دوس مزك سقط من سمع صلاة يوجنا أنا صرفت رب ربنا سمعني الله مصنك صلاة ولا طبت البطي التفت الاسم عن عشاء وبرزون كلام وقول في اسم الرب وصول خلص نفسي بسلام
1: سابت ريك يوك يا عقبنا ماتي
3: صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الساعة السادسة وغسلت الخطية الخشعة أمتك من تلزم ساخلات بدين الذي مات من خطية وقتل وجعنا بعدك شم حياة وبين ما سمرت بها عن قرون قوطة الشنشات العالمية إلى تذكر أحكامك السمية كراب هديك
1: كيني كايك ساسيون السنيون نامي
3: ليس لنا دال لو نحنك العذير من أجل كذنوت خطيانا ونحن بك نتوسل الذي ندعو منك وعذراء لأن كثيرا شعب مخلصنا هي طلب مطالة وجوم زرارتك الذي ولدت إلى نحن الخراط سأل من جكا ينقذنا فلتذرك فسريعا لأننا قد تمسكنا جدا عن الله مخلص من يا رب نجنا خلق غطيان يوسف قدوس
1: كانين كأي كسوسيون الصليون آمين
5: خلاص انفصل الأرض كلها المسيح لعنا عندما بسط يديك الثلاثين على عود الصليب فلهذا كلهم تصفق إلى المجد لك يا رب
1: أبتريك أيوك أعجب من ماتي
5: نجد بالشخص غير الفاسد يا الصالح طالب مغفرة خطايانا المسيح لعنا لأنك بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما تجمعين العالم يا رب المجد
1: كانين كأيك سوسيون سليون آمين
5: كان ممتلئ نعمة ولتلال العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبة الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا بنعد نستحققنا الحياة الأبدية ونرنا نعيم القدوس الأول من أجل هذا نوجد بشكر حماية المسيح إلى هنا
6: نعظمك يا أمور الحقيقة نجدك يا العذراء القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر رسلك ليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفر الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مسير الآب في الجوار الذي فيه كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على دفلاس البنطي تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبشر من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
1: انتظروا قيامة الأموات حياة الدار الآتية آمين
0: سألك يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر

0: الصور. قدوس قدوس قدوس رب السباوط، السماء والأرض مملوءتان مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا إلينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطي

الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد قوت.

0: If you then pensho iso open noti, au open sotir isos pie Christos. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: لكي يرحمنا الله ترافع علينا واسمعنا ويعيننا أقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مباركة مقدسة لمغفرات خطايا
2: يا رب
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب

عبيد ذكر خدام هذا اليوم أباك أنا وشمام مثل كليرس كل شعب وضعفي يكونون حللون كما سلس قدس الأب والابن الروح القدس من الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفعال إثنى عشر سنوكا مناظر الإله الإنجلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد الباتريارك القديس أوريس معلمنا ديسكورس القديس أثناسيوس الرسولي قديس بطرس خاتم شدار السكانة قديس يوحنا زبد فهم قديس كاريلس وقديس باسيليس وقديس غرغوريوس من أفعال السادس 127 كان بنيكيم يقصي قسطنطينيوم أتم بأفسس فما بين طوبال مكرم رئيس الكهنة البطريركنا البابا العظيم تدرس الثاني فما حقارتي لمبارك من المقدس القدس الآب والابن الروح القدس.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس بركاته علينا أمين. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يقبل إلى كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي للتقوى فقد تصلف وهو لا يعرف شيئا بل هو مريض بالجدال وكلام الشقاق الذي منه يكون الحسد والخصام والتجاديف والأفكار الرضية والمنازعات. أناس فاسد القلوب وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء ولا نقدر أن نخرج منه بشيء، وإن كان لنا طعام وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء ويسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية لا تنفع تغرق الناس في الفساد والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وأدخلوا أنفسهم في أوجاع كثيرة. وأما أنت يا رجل الله فأهرب من هذا واسعى في طلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر وقبول الألام بوداعة، جاهد جهاد الإيمان الحسن وتمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أصيق أمام الله الذي يحيي الكل ويسوع المسيح هذا الذي شهد قدام بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ هذه الوصية وأنت بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في وقته. الطباوي القادر وحده ملك الملوك ورب الأرباب، الواحد وحده الذي له العدم الموت، الساكن في النور الذي لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والعزة إلى الأبد آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته علينا آمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أنكم تأخذون دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان هو عضو صغير ويتكلم بالعظائم، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق، فاللسان نار عالم الإسم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسد كله ويحرق دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والهوام والتي في البحار تزلل وقد تزلل للطبيعة البشرية. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله، هو شر لا يضبط مملوء سم الموت. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقهم الله على شبهه. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة. لا يجب يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل الينبوع ينبع من العين الواحدة نفسها العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ فكذلك لا يمكن المالح أن يصير ماء عذبا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل إرادة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

الابرابسيس فصل اعمال ابائنا الرسل الاطهار المشمولين بنعمه الروح القدس بركات المقدسه فلتكن معنا امين. ولما كان غليون يتولى اخائيه اجتمع اليهود بنفس واحدا على بولس واتوا به الى كرسي الولايه قائلين ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا الله بخلاف الناموس. وان كان بولس مزمعا ان يفتح فاه قال غليون لليهود انه لو كان ظلما او خبسا رضيا ايها اليهود لكنت بالحق احتملتكم، ولكن اذ كانت مسائل عن كلمه او اسماء وناموسكم فتبصرون انتم، لاني لست اريد ان اكون قاضيا لهذه الامور. فطردهم خارج كرسي الولايه، فامسك جميعهم بالسستنيس رئيس المجمع وضربوه قدام كرسي الولايه، ولم يهم غليون شيئا من ذلك. واما بولس فلبس ايضا اياما كثيره عند الاخوه، ثم ودعهم واقلع الى سوريا ومعه بريسكيلا واكيلا بعدما حلق راسه في كنخاريه لانه كان عليه نذر، فاقبل الى افسس وتركهم هناك. واما هو فدخل المجمع وكان يتكلم مع اليهود، واذ كان يطلبون اليه ان يمكث عندهم زمانا اطول لم يرد، بل ودعهم قائلا اني ساعود اليكم ايضا بمشيئه الله. فاقلع من افسس، ولما نزل الى قيصريه وسلم على الكنيسه انحدر الى انطاكيه، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كوره غلاطيه وفريجيه يشدد جميع التلاميذ. لم تزل كلمه رب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعه الله المقدسه امين.

بسم الأب والابن والروح الصالح آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته الآن كنت تظهر أمين. اليوم 19 من شهر أبيب المبارك أحسن الله قضاءه وعاد علينا وعليكم، ونحن في دونكم الآن مغفر خطايا الأسامي من قبل المرحمة الرب آباء وابن أخت أمين. في مثل هذا اليوم سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهد القديس العظيم الأنبا بضابة أسقف قفط وزميلها القس أندراوس ابن خالته القديس قرصوزولوس. وولد هذا القديس بمدينة أرمنت من أبوين مسيحيين، وكانت والدته أخت رزقت بغلام اسمته أندراوس، وقد تربى الغلامان تربية مسيحية حقيقية فأحيا بعضهما منذ الصغر وكان يدرسان معا الكتب المقدسة. ولما كبر اتفق على هجر العالم فذهب إلى الجبل الشرقي عند ناسك اسمه إيساك في جبل قصر الصياد، وهناك انفردان العبادة والتأمل. وتنبأ القديس إيساك الأنبا إبضاوة أنه سيصير راعيا لقطيع المسيح وينال إكليل الشهادة، وأن أندراوس سينال معه الإكليل. وكان القديسان يعيشان على نسخ الكتب وبيعها وما تبقى يوزعانه على الفقراء. وسمع بهم الأنبا تدرس أسقف قفط فرسم بضابة قسا وأندراوس شماسا وأقام معه. وبعد نياحة الأسقف اجتمع رأي الشعب على تزكية القس بضابة أسقفا، فرسم البابا بطرس خاتم الشهداء أسقفا على قفط. وعند رجوعه استقبله الشعب بفرح، ولما جلس على الكرسي الأسقفي عاش ناسكا زاهدا وشرف الله بعمل معجزات. وقد رسم الشماس أندراوس قسا. ولما أصار دقلدانوس للاضطهاد حضر أريان سؤال أنصنة إلى إسنا، وتوجه إليه القديسان بضابة واعترف أمامه بالسيد المسيح، وكان معه قس أندراوس والقس خرسوزولوس. ولما عرف الوالد شخصياتهم أخذ يلاطفهم بالوعود، فلم يفلح معهم فأمر بوضعهم في السجن، وظهر لهم السيد المسيح وعزاهم. وفي الصباح أمر الوالي بإخراجهم من السجن وأمر بقطع رؤوسهم، فنال أكلين الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية كانت المذبحة الكبرى في مدينة إسنا، وذلك لما حضر أريان سؤال أنصنة وسمع به الشعب. اجتمع جميعا كبارا وصغارا وخرجوا إلى باب المدينة وصلوا صلاة الشكر، ثم صعدوا إلى الجبل أغاصن حيث كان عيد الأنبا إسحاق السائح. وكان الأنبا أمونس أسقف إسنا مقيما في قلاته في الجبل، فاستقبلهم وعظهم أن يثبتوا على الإيمان، وأوضح لهم الأمجاد السماوية والأكاليل النورينية المعدة للشهداء والقديسين. وصهروا جميعا الليل كله في الصلاة والتسبيح. وفي الصباح أقام الأنبا أمونس القداس وناول الشعب الأسرار المقدسة. وبعد القداس صلى الوالي فصرخوا جميعا: نحن مسيحيون نؤمن بربنا يسوع المسيح. وأمر الوالي جنوده أن يقتلوهم بالسيوف والرماح، فأكملوا شهادتهم ونالوا الكليل السمائية، وبني على اسمهم دير الشهداء في مكان استشهادهم، ما زال قائما حتى الآن بركة صلواتهم لتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهد القديس الجليل مار بطلون الطبيب، ولد في بلدة تعميدون من أب وسني اسمه خرسيوس وأم مسيحية تدعى أونانا، فعلمها مهنة الطب وكان بالقرب من منزلهم قس. فكان كلما عبر بطلمون أمامه يتأمل اعتدال قوامه وكمال عقله وكسلة علمه، وتحصل عليه لبعده عن الله، وكان يطلب من الله في صلاته أن يهديه ويرشده إلى طريق الخلاص. ولما أكثر الطلب السؤال إلى الله من أجله أعلمه الرب في رؤيا أنه سيؤمن على يديه، ففرح بذلك وصار يحادثه كلما اجتاز به إلى أن تمكنت عري المودة بينهما. فعرفه القس فساد عبادة الأصنام، وبين له شرف ديانة السيد المسيح وأفضلية حياة التابعين، وأن الذين يؤمنون بالمسيح تجرى على أيديهم آيات وعجائب. فلما سمع بطلمون الطبيب ففرح واشتهى أن يعملها ليكمل له قصده في الطب. ففي أحد الأيام لدغت حية إنسان وظلت قائمة تحته، فقال في نفسه: أجرب تعليم القس معلمي الذي قال لي إن آمنت بالسيد المسيح تصنع آيات وعجائب. ثم اقترب من ذلك الإنسان وصلى صلاة طويلة طالبا من السيد المسيح أن يظهر قوته في إبرائه وفي قتل الحية لئلا تؤذي آخرين. وعند فراغه من صلاته قام الرجل سالما وسقطت الحية ميتة، فازداد إيمانه ومضى إلى القس وتعمد على يديه وظل يمارس مهنة الطب. وحدث أن جاءه رجل أعمى لدويه فطرده أبوه، سأله القديس: من هذا الذي طلبني؟ فأجابه: إنه أعمى ليس لك في شفائه حيلة. فقال له القس: ترى مجد الله.
ثم استدعى الأعمى وقال له: إذا أبصرت تؤمن بالإله الذي أبرى عينيك؟ فقال له: نعم. فصلى القديس صلاة عميقة وقضى يديه علي عيني الأعمى وقال له: باسم المسيح أبصر. فأبصر الوقت وآمن بالسيد المسيح. فلما رأى أبوه ذلك آمن هو أيضا، فاستحضرهما القديس إلى القس فعمدهما. ولما تنيح أبوه حرر عبيد وأذع كل ما له المساكين، وصار يداوي المرضى بدون أجر ويطلب منهم الإيمان بالسيد المسيح. فحسده الأطباء وسعوا به وبالقس بجماعة كثيرة كانوا قد آمنوا لدي الملك، فاستحضرهم وهددهم بالتعذيب إلى أن يكفروا بالسيد المسيح، فلم يكفروا. وإذ لم يكفروا بالسيد المسيح وإذ لم يكترثوا بتهديده عذبهم كثيرا ثم قطع رؤوسهم. وأما القديس فقد بالغ في تعذيبه بأن ألقاه للأسود فلم تؤذيه، وكان ربي يقويه ويشفيه. ثم أمر أخيرا بقطع رأسه، فنالك للشهادة بركة صلوات تكون مع الأمين. وفي أيضا من سنة 1085 الشهداء 1369 ميلادية تناحى بابا يؤنس العاشر البطريرك 85 من بطاركة الكرادة المرقوسية. وكان هذا الأب سورياني جنس من دمشق الشام، وكان عالما فاضلا. وبعد نياحة البابا مرقس الرابع اجتمع رأي الأساقفة الأراخنة على اختيار الراهب يوحنا السورياني، فرسموه بطريركا يوم 12 بشمس 1079 الشهداء 1363 ميلاديا. وقام هذا البابا عام الميرون سنة 1369 ميلاديا بدير القديس مكاريوس، وكان معه 20 أسقفا. وحدث في أيام قحط شديد استمر 3 سنوات، وكان البابا يشدد شعبه ويعزيهم. وبعد أن مكس على الكرسي المرقس 6 سنوات و8 أيام تناحى بسلام ودفن بدير الحبش بجوار جبل المقطم بركة صلوات فلتكن معنا ولرب المجد من أبدين آمين.

0: Φλογητή,
1: επί ευρωσαφίες το σήτη,
0: ειρηνευώσει
2: και το πνευματίσω.
0: Αιώς Σαϊδε Ραβέ, ο Αν Μεσίχ, ελέν, ελεζι χώτευ, τελεμίζω και δίσιν, ο Ρωσρου Λατχάρ, μουκαραμίνα, καίδεν, είναι μεν ομπράρεν και σιρήν, εστέω αν ιερού με αντουμ ταρούν, ολαμ ιερού, αν ιασμάω με αντουμ τεσμαούν, ολαμ ιασμαίου. أما أنتم فطوبى إليكم لأنها تبصر ولزينكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع نعمل بنجيلك المقدس في البط قديسي
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب رحم
0: أشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجائنا كلنا شفائنا كلنا

فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته الآن وكل وان ظهر دور أمين. النهاردة الفصل اللي احنا بنقرأ النهاردة من الإنجيل، إنجيل لوقا، هو معجزة اتكررت كتير خالص في طقس الكنيسة، كتير خالص في السنة بنقرأ معجزة إشباع الجموع. ولكن ربنا يدينا النهاردة نسأل، هو ليه ربنا ما تصرفش غير بالطريقة دي بالذات وقت ما الجموع كانت محتاجة أكل؟ تعالوا نشوف كده ربنا عمل إيه قبل كده عشان نعرف هو ليه عمل كده المرة دي. الأول التلاميذ شافوا الجموع موجودين فراحوا للمسيح قالوا اصرف الجموع. التلاميذ هم اللي قالوا له اصرف الجموع، ليه؟ لأن هم حاسين بالمسؤولية، عارفين هم الخدام اللي بيخدموا الشعب ده. طب مش معقول الخدام يقفوا يتفرجوا والشعب جعان، فعندهم احساس بالمسؤولية. فقالوا له كده، يا رب احنا مش عارفين نفكر هياكلوا ايه، زي خدام اخدوا شباب وطلعوا مؤتمر وهم في المؤتمر اكتشفوا ان مفيش اكل، فراحوا يجروا يقولوا لأبونا أبونا إلحق مفيش أكل، ما تيجي نرجع نلغي المؤتمر ونرجع أصل مفيش أكل. فالمسيح قال لهم أعطوهم أنتم ليأكل. فدوروا تاني، عندهم أزمة، دوروا تاني وشافوا لقوا مفيش غير 5 خبزات و2 سمكتين غالبا موجودين مع صبي صغير، دي أكلة تكفيه دوب عقبال ما يروح ويروح تاني. وقالوا مفيش حد تاني عامل حسابه في الأكل، وده دليل ان احنا كان عندنا حق ان انت لازم تصرف الجموع. فالمسيح اتصرف ازاي؟ قال لهم ايه ده، قعدهم بقى عشان ياكلوا 50 50، هما كانوا 5000 شخص و50 واحد في الرصة، يعني عندهم 100 تجمع، 100 في 50 ب5000، فهم قاعدين 100 تجمع كل تجمع عارفين 100 فصل مدارس احد كل فصل فيه 50، ده غير الستات والعيال يقعدوا 100 100، وهم مش فاهمين حاجة. شوفوا كده ايه اللي حصل في العهد القديم، الشعب جاع، ربنا قال لهم كده يلا كل يوم الصبح هينزل عليكم من فوق المن وتشبعوا، تاكلوا وتشبعوا. اكلوا وانبسطوا وشبعوا، قال لهم كده خلي بالكم ما تخزنوش حاجة، الاكل اللي يفضل ترموه، وما تخافوش هجيب لكم بكرة، هجيب لكم من تاني. طب واللي يخزن يدود، اول ما الواحد يخزن من اكل المن بتاع النهارده لحد تاني يوم يدخل يلاقيه مدود. كل يوم لازم يبقى عندك اعتماد على ربنا، تطلع الصبح رزقك على الله ومعاك المغرفه بتاعتك ولا الطبق بتاعك، وتلاقي المن نزل في الطبق بتاعك وما تشيلش هم. الناس اللي كانت بتحوش كان بيدود عنده، بعد كده ما شبعوش، قال لك لا قد سئمنا هذا الطعام السخيف، قالوا كده قد سئمنا هذا الطعام السخيف، بيقولوا على ربنا بيديهم طعام سخيف. شوفوا الجبروت يعني. فقال لهم خلاص انا هديكم لحمه تاكلوها لحد ما تخرج من انوفكم، تاكلوا لحمه زي ما انتم عايزين، انتم شهوانيني عايزين شهوه هاكلكم لحم. ونزل عليهم بنفس الكمية بتاع التلمن، نزل عليهم السلوى أو بروتين برضو، قعدوا يأكلوا في السلوى دي لحد ما فعلا يعني الشهوة توحشت عندهم من كتر شهوتهم في الأكل، في جزء كبير خالص مات كعقاب من الله، لأنه بقوا أنا آسف شبه الحيوانات، يأكلوا لحمة بشراسة، حتى أن ربنا غضب عليهم في الوقت ده ومات منهم كتير. ولما اتدفن منهم كتير في مكان واحد سموا المكان قبور الشهوة، قبروت هالتقوى، ده بالعبري قبروت يعني قبور، هالتقوى يعني الشهوة. والمكان ده بقى معروف ان دي قبور الشهوة، الناس اللي ما بتكتفيش. بص بقى المسيح عمل ايه في معجزة اشباع الجموع، قال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا، واتزنقوا وقعدوا محتاسين وحيرانين، وفي الاخر المسيح لما بارك فرحوا اكلوا الناس. ولكن

بصوا على الناس عملت ايه. الناس اكلت وفرحت وبقت واخدت الاكل معاها، صح؟ ايه رايكم؟ اخدوا الباقي معاهم، الخمس خبزات والسمكتين، خبوا منهم حاجه؟ لا، رجعوا الفايض تاني في الافف. والمسيح قال لهم تاني اجمعوا الكسر، لموا اللي فاضل. معنى كده ان الناس كلهم اللي قاعدين مش شايلين هم الاكل، لان هم خلاص شبعوا، ولما يشبعوا ومطمنين ان مصدر الشبع موجود معاهم. مين مصدر الشبع؟ المسيح. المرة دي فهموا، زمان ما فهموش. زمان وقت المن والسلوى ما فهموش، ما كانوش عارفين ان مصدر الشبع هو الله، فكانوا بيخبوا، عايز يكندز، عايز يعمل ليه كنوزه، عايز يعتمد على حاجته. وفي الآخر اكتشف انه مات في شهوته، في قبور الشهوة بتاعته. والنهاردة المسيح لما عمل المعجزة زاد إيمان الناس جدا، ما بقوش خايفين من حاجة. نمشي معاك يا رب إن شاء الله بالأسابيع وإحنا مش واخدين أي خوف. عشان كده المسيح بعديها لما أرسل التلاميذ اتنين اتنين قدام وجهه قال لهم لا تحملوا لكم كيسا. عارفين الكيس اللي هو إيه؟ مش كيس بلاستيك. الكيس دي هي حتة قماش بيحطوا فيها الأكل، بيسموها كيس، يشيلوه على ظهرهم. كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا عصا ولا نحاسا ولا فلوس، ما تشيلوش حاجة. وبعدين يعتمدوا علي، ويلفوا التلاميذ ويرجعوا تاني يقولوا للمسيح عملنا كل حاجة، باسمك أخرجنا الشياطين، باسمك صنعنا قوات. ويسألوا من المسيح هل أعوزكم شيء؟ قالوا له لا. الشبع موجود، الشبع موجود. عشان كده بقى البولس بتاع النهاردة بيقول لنا ايه في البولس؟ بيقول لأننا لم ندخل العالم بشيء، ولما اتولدنا ما دخلناش معنا كياس، ولا نقدر أن نخرج منه بشيء. وإن كان لنا طعام وكسوة فلنكتفي بهما. أما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء، مش مقصود بيها الناس اللي عندهم قدرة مادية، لا، اللي عندهم الشهوة بتاعة المال، اللي عايزين المال. في فارق بين واحد غني وواحد عنده شهوة الغنى. ممكن يكون واحد عنده فلوس كتير بس ما عندهش شهوة غنى. ناس كتيرة كانوا كده، ناس كتيرة جدا كانوا كده، أغنياء جدا بس ما عندهمش شهوة الغنى، زي قسطنطين البار، زي الملكة هيلانا، عندهم غنى كتير، إمبراطور، لكن ما عندهش شهوة غنى. يقول كمان لأن الذين يريدون أن يصيروا أغنياء يسخطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية لا تنفع، تغرق الناس في الفساد والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا على الإيمان وأدخلوا أنفسهم في أوجاع كثيرة. ده الكلام ده بيقوله بولس لتيموساوس تلميذه في رسالته الأولى. النهاردة ربنا بيقول لكل واحد فينا كده، هو أنت مستني تشبع بإيه؟ بكتر الفلوس ولا بالعلاقة مع الله؟ إيه اللي يطمنك؟ لو كل واحد سأل نفسه السؤال ده، هو إيه اللي يطمني؟ لو عندي رصيد في البنك كبير أطمن، ولما أعيش وعندي إيمان بربنا أبقى مطمن؟ المفروض إما يكون عندي إيمان، المفروض. أمال مالنا كده بنضطرب وبنتضايق وبنخاف وبنحزن قوي لما أي حاجة تتغير حوالينا ويبقى الأعباء المادية تقلت؟ ليه بنخاف؟ أيوة، المسيح بيقول لي كده، أنت معتمد على مين؟ لو معتمد عليا ولا يهمك. إن شاء الله يكون معاك خمس خبزات وسمكتين، هجيب لك البركة كلها. ما تخافش النهاردة، وحط في بالك إن المسيح المشبع موجود معاك. المسيح يقول من يحب، في سفر الجامعة يقول من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. من يحب الفضة لا يشبع من فضة.

الناس الحقيقة تقول إن الكلام اللي بتقوله في الكنيسة دي دروشة دروشة صحيح يعني. في ناس بتعتبر إن إحنا بنتكلم كلام غير قابل للتنفيذ. يقول لك لأ، الإنسان اللي معاه قرش يساوي قرش. يا سلام على الحكم، حكم وكأنها يعني خلاص جابت تايهة يعني. طب بصوا كده الكتاب المقدس بيقول في سفر الأمثال إيه، بيقول للعلوقة بنتان. إيه العلوقة دي؟ العلوقة دي بيسموها الهورس ليش، اللي هي الدودة اللي بتدخل تحت الجلد، وأولها وأخرها ممصات للدم بتدخل تحفر في الجلد وتمص الدم من ناحيتين. فسليمان الحكيم واخد باله من الدودة دي، فبيقول للعلوقة دي أو الدودة دي بنتان أو طرفان، هات هات هات هات، ما بتشبعش. المفروض الواحد عنده بق واحد، لا ده لما يكون عندها بقين ما بتشبعش. ويقول كمان لو كان عندها ثلاثة لا تشبع وأربعة لا تقول كفى. يقول كده ثلاثة لا تشبع أربعة لا تقول كفى. في ناس بتبقى كده. طبعا سليمان قصده إيه؟ قصده عن النفس الشهوانية اللي ما بتشبعش. كل واحد فينا النهاردة يقول أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك أردت يا رب أن أنت تدخلني يمكن في احتياج عشان أعتمد عليك، ولما أعتمد عليك أشبع، ولو اعتمدت على غيرك أجوع. وأنت قادر أن أنت تشبعني. إحنا بنصلي في أبانا لازم نقول له يا رب خبزنا خبزنا كتره صح؟ كفافنا. يعني ايه خبزنا كفافنا؟ المعنى البسيط خلي الخبز يكفينا، ده المعنى البسيط. طب والمعنى العميق؟ المعنى العميق بتاع الآية بيقول ان انت المسيح الخبز الحي اللي يكفيني. هو المسيح اللي قال كده، انا هو الخبز الحي النازل من السماء. فاذا كان الخبز الحي المسيح هو اللي يكفيني، عشان كده اقول له معك يا رب ايه لا أريد شيئا على الأرض. ربنا يدينا الشبع الحقيقي اللي بالاعتماد على المسيح المشبع لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإضافة.

نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض من يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، مريم العذراء وتأنس، صلب عنا لنا بلاص بونتي، تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما بكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المهن بطق من الآب، نسجد له ونجده مع الآب والإب. ناطق الأنبياء كنيسة عيدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بعضية واحدة أغفر خطايا.

والموت الذي دخل عالم محزبين سأدمته الظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلينا خلصنا يسوع.

0: من موهبة خير بيت السماء بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بهوية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس بالظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وسيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين.

وأصعد إلى السماوات وجعل عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

يضرب مقداره ويفرح وجه الأرض ويقول لنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا.

في حين حسن اصنع ما لا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا رب فرحا ونعيما لكي يكون لنا كف

0: القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم إلى أجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

لأن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البر آبان الأطهار والسلباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان ومن أكثر القديسة مملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصابغ الصابغ وشهيد قديس ستيفانوس الشمس والشهداء وناظر إلى إنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والباتريارك قديس ويرس مالمنا ديوس كولوس وقديس أسانسيوس الرسول قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فهم الزب وقديس أودوسوس وقديس أوفيرس وقديس ديمتريوس قديس كيريلوس وقديس باسيليوس والقديس أغروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أغروريوس الصان العجاب والقديس أغروريوس الأرماني وأسأل أسماء السمنة عشر مكتين بنكم يخصب قسطنطينين ماتين بأفسو سبان الصديق العظيم من بنطونيوس البار أم ببولا وأسأل أسطن بمقرات القديسين وجميع أولادهم لبس الصليب وأبانا بحنا سلكم وسابانا ببشوه البار رجل الكامل حبيب مخلص صالح وابانا هم بقول الطمع عسكرة المزار سدلا بين كديسان الروميين ماكسيموس ودوميديوس وتسار بين شدون شخشات والقول كديسان بموسى ويحنس كمالكيس وابانا مدانيال كومسا بانا مزارس كسا بانا بس بخوم صاحب الشركة بانا بتمتدس الميزو ابانا بشود رئيس متوحدين وهم بويسة الميزو وأبانا أبراهام أسقف الفيوم أجازة بين قمص مخير بحيرة الميزة وبين البابا الأنبا كيرلس السادس أرشزيكون حبيب جيرجس وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

قولي وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب نفسك عبدك المرحوم سمير ميخائيل والمرحوم ناروس موسى والمرحوم نبيل بسابدة والمرحوم جورج عزة والمرحوم بيتر نبيل والمرحوم سامح إليا والمرحوم شكر ميخائيل والمرحوم سمير مسيحة والمرحومة وهيبة بخيت والمرحومة ليندا سليمان والمرحومة جيهان مير والمرحومة إيلين أنطون والمرحومة مريم يوسف والمرحومة مجدة مكين والمرحومة أنيتا شاكر. تفضل يا رب نحن أنفسنا أجمعين في فردوس النعيم الموعد الذي هرب منه الحزن وكاب

الذين خسر نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك.

ليكي يعبزك معيدا في كل شان يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم والقدوس في كل شان كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

ثابت الكلاب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لنا وجعلنا أهلا الآن أنك في هذا الموضع المقدس نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسم القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار

0: في
1: السماوات.
0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. زلنا الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تكلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: والسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسل اذكر يا رب بطريركنا البابا الانبطاطر الثاني اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا ونروحك.

أن هذا والجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم واجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الاعتراف الحسن من بلاطس بنت السلام على خشب الصليب المقدس بإرادة وحده عنا كلنا.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في برنامجنا من كنوز الكتاب المقدس النهارده هنتكلم عن من رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا اصحاح 14 ايه 17 ل 19. بيقول معلمنا بولس الرسول: لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. ملكوت الله ما يقصدش بيه الحياة الأبدية اللي في السماء بس، لكن يقصد بيه ملك ربنا على كنيسته وعلى قلوب الأحباء وولاده المؤمنين باسمه. ما هواش حرفية في الأكل، أكل كذا أبقى تبع ربنا، ما أكلش كذا زي ما كان اليهود بيعملوا وتمسك بالحرف. لكن الملكوت بتاع ربنا ده ملكوت روحي، فيه صفات وحياة روحية بيمارسها الناس عن طريق الروح القدس اللي فيهم. وبيقول هو عبارة ايه؟ بل هو ايه؟ بر وسلام وفرح في الروح القدس. بر يعني خير وخدمة وصلاح للناس، يطلع من إنسان الله كده يطلع منه خير وبركات دايما وأعمال حلوة يصنعها دايما. وسلام هو في سلام مع نفسه ومع الله ومع الناس، يعمل سلام دايما. وفرح لأن جواه الروح القدس اللي بيفرحه من خلال محبته للناس ومحبته لله والثمر اللي فيه الحلو. ويقول لنا بعد كده: لأن من خدم المسيح في هذه، بإذن دي خدمة كده، أنا بخدم المسيح لما أكون أعيش في البر والسلام والفرح ده، يبقى بخدم المسيح فعلا وخادم للمسيح. اللي خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله، ربنا راضي عنه لأنه عايش في الملكوت فعلا. يبقى ده الملكوت، الناس تعيش بهذه الطريقة. ومزكى عند الناس، الناس تحبه وتزكيه وتقدره لأنه نور، نور للناس، الناس تشوفه تفرح بيه، له وظيفة في وسط هذا المجتمع. بعد كده يقول لنا: فلنعكف إذن. وكلمة نعكف يعني نهتم ونركز جدا في هذا الاهتمام. واحد يعكف على شيء يعني كل تركيزه فيه، إذن على ما هو للسلام، سلام بيننا وبين الناس. ساعات ناس تفكر إنها بتتكلم باسم الحق فتخبط في اخواتها وما يهموش ان يعصي الاخرين او يتعب حد. لا، مش ده ملكوت السماوات. ملكوت السلام السماوات في سلام وفي محبة في الناس اللي انا عايش في وسطهم، سواء الاسرة او الكنيسة او المجتمع. يبقى اذا فلنعكف على ايه؟ على ما هو للسلام. وما هو للبنيان؟ احب ابني غيري وأقدمه لقدام. ما أحبش إن أنا بيكون بسبب يعصر ولا يتعب ولا يتأخر لورا حبايبي، وأقول ده الحق. لا، مش ده الحق. ما هو للسلام وما هو للبنيان، أبني الآخرين وأحتملهم وأحبهم. دي الحب بجد لإيه؟ بعضنا لبعض. وبكده يبقى المجتمع مجتمع جميل. ده كنيسة الله ودي مجتمع ولاد ربنا المسيحيين اللي عايشين في سلام، بيبنوا بعضهم بعض ويبنوا الآخرين أيضا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

بيأثر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح السابع، القديس استفانوس أول الشهداء ورئيس الشمامسة لما وبخ رئيس الكهنة ومجمع اليهود اللي كانوا بيحكموه، فيقول الكتاب المقدس لما قال لهم ان انتوا قصاة القلوب وازاي انهم قتلوا الانبياء وقتلوا المسيح، بيقول لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه. كمية من الاحقاد والاساوة حنقوا بقلوبهم، صروا باسنانهم من الغيظ. يقول الكتاب المقدس رد الفعل بتاع القديس استفانوس لما شافهم في حالة عدم المحبة والكراهية والأساوة دي، أما هو فشخص للسماء، وده الرياكشن الطبيعي وده رد الفعل الطبيعي اللي المفروض الإنسان المسيحي يعمله، يشخص للسماء، يعني بص للسماء الفوق بتركيز، شخص للسماء وهو ممتلئ من الروح القدس. الروح القدس ملأه في هذه اللحظات، ونتيجة للروح القدس اللي ملأه انفتحت حواسه على السماء. دي تعزية وقت الضيق لما الإنسان يشخص للسماء وهو متكل على الله ويطلب الله، لازم بعينين الجسدية وبعينين قلبه يشخص للسماء، طالب نعمة طالب معونة. فانفتحت حواس روحية، عينين روحية، فرأى مجد الله وعظمة الله وشايف يسوع قائما عن يمين الله. يقول كده فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. طبعا منظر خلاب، خلي بالنا ان يسوع هنا كان قائما ما كانش جالسا، هو المفروض جلس عن يمين الله، لكن هنا قائما كما لو كان قام عشان يسنده، قايم عنده عمل، هذا العمل هو يتمم خلاص استفانوس ويبقى ثابت للنهاية. وبعدين استفانوس لما شاف المنظر ده قال لهم كده فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. المنظر مبهر، فابتدى يتكلم وقال على هذا المنظر المبهر، لكن مين يصدق ومين ينتبه للي بيقوله القديس استفانوس؟ كانوا في أساوة وكانوا مش قادرين إن هم في حالة من الغضب عميان، مش قادرين يصدقوا. بعد كده يقول فصاحوا بصوت عظيم، هم سمعوا الكلام ده هاجوا أكتر، سدوا أذنهم كما لو كان بيقول حاجة صعبة ما تستمعش، شايف إن الإنسان قائما عن يمين الله ومجد الله ما صدقهوش، فسدوا أذنهم وهجموا عليه بنفس واحدة. اعتبروا إن الرؤية اللي شايفها استفانوس تستدعي قتله، ما ان كان مفروض يقولوا له شايف ايه بالظبط، يتفهموا انت ايه اللي شايفه ابن الانسان ازاي، لا هم على طول هاجموا عليه، او حتى يخافوا من ان في منظر سماوي شايفه القديس استفانوس. يقول هاجموا عليه بنفس واحدة فكانوا يرجمون استفانوس، ابتدوا في الرجم على طول بقى، وهو يدعو يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي. هنا قديس استفانوس بيطلب من الرب يسوع كإله، هو الله الأقنوم الثاني، اقبل روحي، حاسس انه هو روحه ستترك جسده، فبيطلب ان هي تكون في مكانها الطبيعي، المسيح يقبلها. هو ده المكان الطبيعي اللي كلنا منتظرينه، ان ارواحنا تبقى للمسيح وان احنا نتمتع بالمسيح ويقبلنا المسيح ان نخرج من هذا العالم. يقول ثم جلس على ركبتيه، وديت الحقيقة حاجة عجيبة قوي انه يكسو، يحاول ان هو يقعد وقت وضع الصلاة، انه يركع او يذكر يركع على ركبتيه عشان يصلي في وضع صلاة، ما كان يصلي ويطوب نازل عليه ازاي يركع، لكن هو بيحاول ويجاهد عشان يركع ويكون في وضع الصلاة الاحترام والاحتشام والهيب على الله. ويقول وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، عارف طبعا دي خطية، شايف اللي بيعملوه دي أساوئ عظيمة، شايف دي هتكون سبب لهلاكهم، ممكن تكون سبب لهلاكهم، فبيطلب من ربنا ما تقبل لهمش هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد رقد، لكن روحه استودعها في الدين المسيح اللي قبلها. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نكون للنفس الأخير لله، وإن إحنا نستودع أرواحنا بين إيدين المسيح، ونكون ثابتين في الشهادة للحق للنهاية، ونكون متعزيين في لحظات الشدة والألم، شايفين مجد الله، وشايفين يسوع قائم بيسندنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس لوقا، وهي من الحادثة بتاعة تلميذي عمواس أصحاح 24. فبيقول إن تلميذي عمواس لما مسكوا في المسيح وقالوا له ادخل وتعشى معانا عشان يتعشى معاهم ويبيت معاهم، لما اتكى معهما لما قعد وقعد على الترابيزة المائدة أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفا ثم اختفى. عشان كده في ناس كتير بيقولوا إن ده إن المسيح ناولهم في الوقت ده، لأنه أخذ خبز وبارك وكسر وناولهما، هو اللي اداهم. يقول انفتحت عينهما وعرفا ثم اختفى عنهما. كلمة انفتحت عينهما يعني البصيرة ما كانتش شايفاه، عينهما الداخلية ابتدى الذهن يتفتح.

معرفة هي معرفة الشركة. فالإنسان اللي يعاشر حد ويعيش معاه ويدخل معاه في شركة، إن هو زي شركة مثلا الزواج أو صداقة جديدة جدا، هنا بيعرفوا عن قرب. فاتحدنا بالمسيح من خلال التناول يخلينا نعرفه عن قرب جدا، والذهن يتفتح والقلب يتفتح، فندرك أسرار كثيرة جدا، وتنور قصاد عينينا حاجات كتيرة جدا عن المسيح، ونبقى ثابتين فيه. ومن السهل ان احنا نعمل وصيته ببساطة، لأننا في الوقت ده حاسين بيه جدا جدا وممكنين، لدرجة حتى الاستشهاد ممكن الإنسان يستشهد عشان خاطر المسيح وفرحان لأنه شايف مجده. الآية التانية اللي بتقول لنا في سفر الرؤيا أصحاح 3 كلام زي كده، يقولها: أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هتدخل ليه يا رب؟ لأنه سمع صوتي واستجاب. فاستجابتنا لصوت ربنا اللي بيوصل لنا بطرق كتيرة، وتمسكنا بيه زي تلميذ زي عمواس ما ألزماه ومسكوا فيه وقالوا له: النهار قد أمسى، تعالى معانا. يقوم يدخل ويتعشى، ودي الشركة اللي بنقول عليها، والاتحاد والمعرفة، ونبقى معاه وهو معانا، ننعم بمعرفته الحقيقية. يا ريت علاقتنا مع ربنا تبقى على المستوى ده، مستوى الطلب، نطلبه بشدة من القلب ونتحد بيه، يجي لنا ويتحد بينا ونتحد بيه، والذهن يتفتح والقلب يحس بيه، ونبقى معاه بقوة، نحس بيه وبمجده بقوة، ونعيش له، وهنا ننفذ وصيته بسهولة. ربنا يدينا كلنا هذه البركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح الثامن، والحادثة اللي هنتكلم عنها النهاردة حادثة مشهورة، حادثة سيمون الساحر اللي حب إن هو يقيم الرسول بطرس ويديله رتبة كهنوتية بحيث يوهب الروح القدس للناس بوضع ايديه، فقدم فلوس للقديس بطرس الرسول، لكن القديس بطرس الرسول قال له كده: لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. قلبه من جوه أن ياخد الموهبة ديت بالفلوس ديت. دي آية 20، وبعدين أي واحد وعشرين يقول له: ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. قلبك ليس مستقيما، يعني هو عايز ياخد الموهبة مش عشان يخدم بيها ربنا، مفيش استقامة، عايز يعمل حاجة كأن دي لربنا وهي مش لربنا عشان حاجة تانية، فعايز يظهر من خلال الموهبة دي أو يمجد نفسه ويعمل لنفسه وضع من خلال هذه الموهبة، يستغل الأمور الروحية دي في حاجة تانية. فعشان كده دي خطية، قلبه ليس مستقيما، فعشان كده قال له: فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. مرارة المر الخطية بتمرر الشهوة جوه القلب، ممرراه ومخلاه يعمل حاجات مش مظبوطة ويخليه ما يشوفش الحق ولا يشوف النعمة بتاعت ربنا اللي معلمنا بطرس الرسول علمها له من خلال الكرازة ومن خلال الإنجيل والمسيح وعمله ومحبته. هو شايف ده كله بيزنس، عايز ان هو ياخد الروح القدس علشان يعمل بيه بيزنس لنفسه لحساب نفسه يتاجر بيه. فقال له كده: انت في مرارة، مرارة المر ورباط الظلم، يعني في استعباد له. كلمة رباط دي مستعبد من الخطية، مستعبد من الخطية ومخليه الخطية يعمل حاجات مش مظبوطة، يمشي بعدم استقامة. اللي عايز اقوله هنا هو موضوع الاستقامة، كيف يكون الإنسان مستقيما، كل حاجة بيعملها عشان ربنا تكون لربنا، ما يكونش في دماغه إنه يعمل حاجة لربنا، مثلا صلاة أو يقرأ كتاب مقدس أو يعبد أو يصوم أو يعمل أي حاجة في المنظر لربنا، بس جوه القلب يكون حاجة تانية، دي عدم استقامة. فمعلمنا بولس الرسول قال لنا كده: فإن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلوا شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. لمجد الله يعني من أجل أن الله يتمجد. كان مفروض سيمون لو هو قلبه مستقيم كان أنه هو لو طلب الموهبة دي بيطلبها من أجل الخدمة، يطلبها من أجل مجد ربنا والناس تدخل إيمان وأن يكون عنده غيرة، مش عشان يعمل بيها حاجة تانية. يريد في كل عبادتنا يكون قلبنا مستقيم احنا كمان، كل شيء يكون لمجد الله، عطائنا يكون لمجد الله، فكل حاجة فكر جوانا نفحص نفسنا ونشوف لو بنعمل حاجة نقول له: يا رب خليها لمجد اسمك. الله قادر ان هو يدينا ان احنا نمجده في كل عمل نعمله، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: ان كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. ربنا يدينا كلنا نكون لمجده ونسلك باستقامة قلب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لك.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: الساعة 2 الساعة 2 وسامح لسه ما جاش. سامح لسه ما جاش وتأخر، ده انا مستعجلة عشان يجي. انت فين يا سامح؟
3: يا اختي يا اختي خليه على راحته، هي تبقى خانقه في الشغل وجوه البيت كمان يا اماني.
2: دافعيله يا ستي، يعني هو مين هيدافع غيرك؟ دافعي
3: يا حبيبتي. انا مش بدافع ولا حاجه، بس انت عارفه سامح راجل طيب وغلبان وفي شغله وفي حاله، صح ولا غلط؟ وبعدين انت فاهمه بقى.
2: لا سامح مش غلبان خالص. يعني انت عارفه ان النهارده انا مستعجله عليه ليه؟ النهارده يا جماعه اول الشهر، يعني سامح هيجي قابض، هيجيب المرتب في ايده، همسك كده الفلوس وامسك المرتب. عرفتي انا مستعجله ليه؟
3: قلتي لي. يا عيني عليك يا سامح يا اخويا، اتريت اتاخر لغايه دلوقتي؟ عارف اللي فيها، عارف ان المرتب هيتشفط كله اول باول.
2: يتشفط؟ هو اخوكي ده ما اعرف اشفط منه حاجه، ده بيجيني من بره مطير نص المرتب.
3: حرام عليك يا اماني، ده حتى سامح غلبان، لا سجاره ولا بيقعد على قهوه. سامح طيب، حتى اسالي مرمر.
2: لا سامح طيب ايه بس؟ ما هو عشان كده طيب وغلبان، بيقعد بقى مع اصحابه في الشغل، يوم ما يقبض المرتب يقعد يا سامح انا ما عندي ظروف، هات 100 جنيه يديله 100 جنيه، يا سامح انا مراتي والده، هات 200 جنيه يديله 200 جنيه، يجي انا في البيت مطير المرتب، اعمل انا ايه ساعتها؟
3: طيب هو طيب وغلبان وقلبه حنين، صح ولا غلط؟ هو ده اللي موديكي ورا؟
2: اهو ده الكلام اللي مودينا ورا، طيب وغلبان وحاجات كده غريبه، ما بتنفعش في المصاريف الكلام ده.
3: يا حبيبتي لازم تتعلمي تشكري ربنا. هو انت ناقصك حاجه عشان تقولي الكلام ده؟
2: ناقصني حاجه؟ هو انا عندي حاجه اصلا؟
3: يا حبيبتي اشكري ربنا. يعني ايه مش ناقصك حاجه؟ ازاي يعني؟
2: انا ناقصني حاجات كتير قوي. شقتي قد كده اهو، ما هياش مثلا دورين ولا فيلا، ماشي يا ستي. شقتي كمان عندي عربيه قد كده اهو، ما عنديش عربيه حلوه كده وفيها حاجات حلوه كتير، وتكييف وازاز طالع نازل بالزراير وحاجات حلوه كده. كمان كل ما بنعمل جمعيه قبل ما بتيجي الجمعيه يسلفها شمال ويمين. طب هو اخوكي سامح كان عارف ان كيلو الطماطم بقى ب 12 جنيه؟ ما يعرفش.
3: هو انت مش شايفه حاجه كويسه تشكري عليها ربنا؟ على الاقل اشكري ربنا انك ما عنستيش لغايه دلوقتي ولقيت اخويا يتجوزك.
2: انت بتقولي حاجه يا انفين؟
3: لا اقول لك يا حبيبتي اشكري ربنا على الصحه اللي انت فيها.
2: هو عاد في صحه اصلا؟ ما اخوكي واخواته طيروا الصحه. بصي ظهري واجعني ورقبتي وجعاني، الصحه خدوها الصحه، ما بقاش في صحه يا ماما.
3: حتى الصحه ما فيش. يا عيني عليك يا سامح،
2: ما فيش صحه.
3: غلبان وطيب وقلبك. ايه ده مين ده؟
4: مساء الخير.
3: ده سامح.
2: سامح ايه ده؟ استني وعي كده، انت عارف نفسك كده ليه؟
4: انتوا ما عرفتونيش؟
3: لا
2: ما خدناش
4: بالنا. انا متنكر.
3: ومتنكر ليه؟ ايه اللي حصل ليه انك تعمل كده؟
4: المدام قالت لي لازم تجيب المرتب كله كامل. انا كل ما اخش اروح اخد المرتب الاقي الناس كلها تقابلني يقول لي هات فلوس. قلت اتنكر.
3: هو انت عليك شاطر.
4: ايوه. ما ايه ما شفتيش النضاره؟
2: لا شفت النضاره. متنكر
4: ليه؟ مش شايف فيها حاجه. نعكشت لي شعر.
3: ناصح شفتي عمل ايه عشان يجيب لك المرتب كله؟
4: أيوة. المهم المرتب كله
2: اتنكر. جميل حلو، ايدك بقى على المرتب، هات المرتب.
4: لا الحمد لله المرتب كامل وجاهز في جيبي.
2: مرتب كامل يا اولاد، اشهدوا عليه المرتب كامل. هات المرتب يا سامح. يلا الحمد لله. طب ايه الحمد لله دي جميله وكل حاجه، ايه بقى الحركه دي؟ يعني انا مش فاهماها.
4: مش فاهمه يعني ايه كده؟ يعني نشكر ربنا سواء ادانا او ما اداناش.
2: طب انا عايز المرتب يا سامح. بص
4: لا المرتب موجود.
2: طب انا هخش
4: كامل.
2: مش معقولة طبعا المرتب كامل، مش معقولة
3: يا ستي اشكري ربنا. شفتي اهو جايب لك المرتب كامل كله.
2: ما هو ده العادي، المرتب كامل ده العادي. فين بقى الحوافز والبدلات والاضافي والحاجات الحلوة دي؟ ما هو ده الطبيعي ان المرتب يجي كامل. يعني بص يا سامح، انا هخش اسخن الاكل، هرجع اخد المرتب كامل.
4: تعمل لنا اكل؟
2: اتفقنا. ده انا عامله لك عزومه حلوه قوي، اختك بقى عندنا عامله بط وحمام وفراخ، وعامله لك ديك رومي قد كده اهو.
4: قول لي ده
2: ايدك والمرتب، هرجع اخد المرتب.
4: لا انا معاك.
3: ايه ده هي مراتك دي مش ناويه تشكر ربنا ابدا؟ ايه الجحود اللي هي فيه ده؟
4: ما بتشكرش. كل مره اقول لها يا بنتي يا بنتي احسن، احنا احسن من ناس كتير، احنا عندنا فلوس ومعانا حاجات حلوه كتير، مش لازم كل حاجه لازم نشكر ربنا. ما فيش فايده، فظيعه فظيعه.
3: لا بس
4: انت السبب في الجوازه دي.
3: بس بص يا سامح، برضو لازم تعودها ان العشور اساس. جبت المرتب وهي عايزه المرتب. بس العشور يا سامح،
4: العشور
3: عشان يكون في بركه في بيتك.
4: صح كويس ان انا ما اديتهاش المرتب. لا بس انا لو طلعت العشور والمرتب واديتها لها ناقص
3: هتاكلك.
4: انا اللي هنقص
2: اجي.
4: لا انا اديه لها وناخد منها نقول
2: لها. بس عشان خلاص انا حطيت الاكل على النار. هات بقى المرتب.
4: هات بقى المرتب.
2: انا عايزاه.
4: جاهز ما تقلقي.
2: هاتوا امسكوا
4: كل جنيه ينطح جنيه موجودين اهم.
2: بس امسكوا بس.
4: خرجت من الشركه. التنكر بتاعي كان فظيع.
2: التنكر فظيع. بس امسك المرتب. هات بقى المرتب.
4: الحمد لله.
2: هات بقى هات بقى المرتب. خدت المرتب. يا سلام.
4: خدت المرتب.
2: استنى يا سامح عليا شويه.
4: بقول لك ايه يا مرتب؟
2: استنى يا سامح، استنى ابص على المرتب. استنى اصبر. ايوه المرتب
4: يا اماني. انا عاوز بس حاجه، بس عاوز 200 جنيه.
2: ايه 200 جنيه؟ استني ده 200 جنيه.
3: استني افهمي.
2: استني 200 جنيه
3: ما تبقيش شعبي
4: يا بني. ثواني.
2: لا لا 200 ده رقم، ده رقم فظيع.
4: انا عاوز 200 جنيه ليه؟
2: 200 جنيه
3: العشور. العشور.
2: ايه
4: العشور؟
2: عشور
4: يا ماني.
2: صدق هو احنا كل مره لازم ندفع العشور؟
4: لا يا ماني، لازم كل مره ندفع العشور. 200 جنيه بتوع العشور اهم حاجه.
2: طيب اوكي. لا بص انا موافقه، العشور يا جماعه مهمه جدا وجميله. لا لا لا خلاص خلاص.
4: الا العشور يا امان.
2: لا لا لا لا انا ما اقدرش اكسر لك كلمه.
3: أسد.
2: بص بص بقى احنا نتفق مع بعض. العشور مهمه جدا.
4: لازم.
2: ممتازه.
4: ماشي.
2: بس بص هنعمل ايه بقى؟ احنا عندنا التزامات كتير، اتفقنا؟ نجيب بقى المرتب كده ونمسكه، حلو كده نمسكه في ايدينا، وبعدين نعمل ايه؟
4: أيوة.
2: نجيب بقى ايه؟ ايجار الشقه على جنب.
4: ماشي على جنب.
2: وبعدين بنزين العربيه على جنب.
4: خلاص على جنب.
2: وبعدين بقى دروس العيال على جنب.
4: ودروس العيال على جنب.
2: وبعدين بقى عندنا ميه وكهربا
3: على جنب.
2: على جنب. قالت لك
4: قالت انا هروح اقعد على جنب.
2: الباقي بقى ندفع منه العشور، ما عنديش مشكله خالص.
4: ايه ايه يعني؟ يعني هو هيتبقى حاجه بدل ما نروح الكنيسه بقى يعني علشان نديهم العشور؟ هناخد منهم معونه.
2: احنا التزاماتنا كتير، احنا وربنا عارف احنا التزاماتنا
4: يعني
2: كتير.
4: لا لا لا
3: لا بصي ما ينفعش، لازم العشور بتاع ربنا يروح لغايه عن. بس في ريحه شياط.
2: الاكل الاكل الاكل
4: الاكل شط الفراخ واللحمه والديك الروم والحاجات اللي عاملاها.
2: الاكل الاكل اتحرق يا سامح. الاكل اتحرق يا مفين. ده انا كنت عامله لكم اكل حلو قوي، عامله لكم بط وحمام وفراخ. ده انا متكلفه العزومه دي 200 جنيه.
3: 200 جنيه
4: مش قلت لك كنا طلعنا العشور؟
3: شفتوا؟ ها وانتوا كمان ناويين تعملوا زي ما رب المجد قال هاتوا العشور وجربوني في ملاخي 3:10، ولا ناويين تحرقوا الاكل زي اماني؟
1: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنز بتاعنا النهارده من رساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى اصحاح 4، بيقول في الايه ديت: نحن نحبه لانه احبنا اولا. ويقول لو حد قال اني احب الله لكن بيبغض اخاه فهو كذاب كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره؟ أخوه اللي بيشوفه ما بيحبوش، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ الكلام ده معناه إن المحبة تتوقف على المعرفة، إن أنا بعرف الله عشان كده بحبه، أو بعرف أخويا عشان كده بحبه، لكن لو جينا لله لا نبصره، إزاي نحبه واحنا ما شفناهوش ما عرفناهوش؟ هنا نقول لا احنا عرفناه وشفناه، وزي ما بيقول في الانجيل في رسالة معلمنا يوحنا الرسول ايضا الاولى، بيقول الذي كان من البدء اللي هو الله، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. ده مين ده؟ ده المسيح اللي اتجسد. يبقى المسيح تجسد عشان يورينا من هو الآب. مش بيقول كده إن الله لم يروا أحد قط، لكن الابن الوحيد اللي هو في حضن أبوه هو خبر، فهو جه وخد جسد عشان نعرفه وعشان نحبه، عشان نشوف قمة المحبة وهو بيتعامل مع البشر بحب عجيب، ونشوف قمة المحبة وهو بيتصلب وبيحتمل ظلم الأشرار، ونعرفه ونشوف وصيته الحلوة وهو بينفذها، وداعته وحبه ولطفه، وتتسجل فينا وبينا ولينا، وتبقى معانا المسيح كل اللي عمله يبقى عندنا زي ما الرسل كتبوا عنه. فبكده عرفناه، هو أحبنا أولا، إن عرفنا نفسه وقرب مننا، اقترب إلينا عشان نعرفه، عشان يعرفنا نفسه، فبقينا بنحبه. فعشان كده نقدر نحبه. لما بقى هو معروف بالنسبة لنا حبيناه احنا كمان، وهو أرسل لنا روح القدوس روح الحب، وكشف لنا مش بس عن نفسه، لا قوته ادهالنا عشان نقدر نحبه، وبالتالي بقينا نحب اخواتنا احنا كمان، بقينا فينا حب. يبصر أخيه الذي يحب أخاه الذي أبصره، لإخواتنا اللي معانا نقدر نشوف فيهم ربنا. مش بيقول اللي فعل يفعل بأحد هؤلاء إخوات الأصاغر فبي قد فعل. فإحنا هنا هوت هنشوف المسيح فيهم، في إخواتنا دول هننفذ وصيته، لأن المحبة اللي ادهلنا هي محبة ناحية الكل، هو أحب الكل، وإحنا كمان بنشوف في الكل، نشوف ربنا في الكل، في أخويا وفي أختي وفي المسكين وفي الغلبان وفي السجين وفي المريض وفي التعبان، فبحبه، بقيت أشوفه في الكل لأنه وصاني بالكل وقال دول أحبائي، خلي بالك منهم إخوة الأصاغر. ربنا يدينا إن إحنا نعرفه أكتر وأكتر كل يوم بالروح القدس، ونحبه أكتر وأكتر، ونحب إخواتنا أكتر وأكتر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.